رأيته وافدا بين أسراره. أي ظلام في الكون خلف ظلال العين الراعبة والوجه المشقق يبدأ الشروع. تلك القامة الوافدة تخرج من الجدران، ألحان حجرية تواكب خروجها من الأشياء إلى الأشياء. رأيته وافدا والطير تهرب من قرع خطواته. إنه حجر، ماذا سنفعل بوجوهنا المحفرة على الحديد؟ قد تناقرت أمام دفع المركبات، لكنه الصهيل الذي يجمد المرتفعات. تلولب الرمل عميق، لكنه يأتي مع العواصف الحجرية. هاجس في دوران الأرض، هاجس في حدود البحر، ساقط بين العناصر والنسيان. قام تتسع للطيور والفضاء. من سيخفي أجنحته أمام نديد قدومه؟ من سيكسر الرؤوس حتى لا تبقى دمعة للذكرى؟ رأيته وافدا بين أسراره يتوق المدينة بذراعيه ويمحو بنظره طرقاتها وأحزانها. وقف بين المنعطفات بعدما فقد الدرب الواحدة. ماذا يعني أن تنتظر الشهر؟ حملق أمامه ولكنه ارتد. ماذا يعني الانهيار؟ بسط كفيه ورفع عينيه إلى الفضاء. هل يمكن أن تعلق عيناي هناك؟ ماذا يمكن أن تسد خطى؟ بعدما أغلق على جسده بوابة الوهم، تقدم كي يحفر أكثر في الرمل، ومن دون أصوات تمدد على خطى. هنا الأرض بلا جماهير والرمل غزير فلتعمق في الرمل. ماذا في يديك أيها الواقف بين المنعطفات؟

وسمو الأزمنة في لفتاتك أن تستعب ثقيلا بين الحرائق والينابيع ذلك الجسد الفلتان عبر مجاريه ويقظاته حتى يتلامس النبض خفرا مع مسرى الينابيع واهتزاز الثمر الملآن ما أعظم السقطة التي تنهض مع الأوراق سمو في المنحدرات يا ساحب الذكرى بين الضفاف والهينمات تنضم إلى حجراتك وعيناك مغلقتان على أعز الموت والورود فلتنشرط في وحدة المأساة على جبهة بريق النهاية وكل الجباه حزمة تحت الفؤوس واللمع سمو في الانتكاس والرعب ملحمة تواكب الشعوب الساقطة وحدها الدموع العالية بين الأمطار

اديني اديني اديني اديني اديني اديني اعطيني سكيني حاضر يا ناضر شاطر صح دومين دومين اتقلب ازاتيني حدايا حدايا اسقط دومين دومين دومين خليني اروح اروح اروح ادور ادور صوت المنام.

0: عربي. هو شوي شوي هو انت هو شوي شوي وانت
1: استنى داي ولحظة واوا بيشو بيشو واوا مين هون ده؟
2: تويوتا واوا ده العادي مازدا
3: دقت قلبك لبلدي هو لولا مقسوم انا كيف بعرف يا سندي انك مغروم يلا جيب خلاص خلاص
4: تحكي صلى الساعة
5: Do you have a room?
6: اسمي فلسطين مخلوقة من طين لكن حجارتي من سجيل لن أروي لك قصتي فروايتي هي التاريخ أنا فلسطين أنا الحرب والسلاح والسلام والحجار أنا الآتية الماضي الأليم وحاضر لئيم أنا فلسطين.

مولود جديد، فلذا يحب أبناءه كالعادة. يستحيل أن أشتاق أبدا يشقى قليلا كل عداء مناور. قلب الصهيد واختبار الضوء يستحال أن يقطع من الصلب نفس الأساور. ولذا سيتفق الوسيط أنه جرس مغاير، خور كبير في قلبي يتسع ويضيق، يتسع يضيق. لا أنام لأنه ند مشاجر. لم أعد بعدي نقيا مثلما في الأمس كنت قاصرا مهاجر، قاصدا نهج الأكاسي. الوصف مثل المتلقي السقف جحيما للمستلقي، الوصف ملك للمتلقي السقف جحيما للمستلقي. سقطة في قاعها المتحجر صانع الأفلام تاجر، خلاصه في البت دفء صهيد. فصاعد أو نازل أو موت كلهم شيء مماثل، كلهم رهن المناظر. وأنا هنا خلف أرمي الحجارة في المعيد، أرمي الحجارة في المعيد.

الإمام الذي قال قبل الموت تعددني أفضل طرقاته إن الموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. لبيك يا نصر الله.

الواقفون على حافة المذبحة أشهروا الأسلحة، سقط الموت وانفرط القلب كالمسبحة، والدم انساب فوق الوشاح. المنازل أضرحة والزنازل أضرحة والمدى أضرحة، فارفعوا الأسلحة واتبعوني. أنا ندم الغبي والبارحة، رايتي عظمتان وجمجمه.

ان ما كانت تفنى ضربة لذلك كانت تدخل في اضيق النظام وابسط الامور ما دخلني بشكل واسع وبالتالي